الجزائر كان كنقول شي ناس ديال موريتانيا ويجي معاهم باش الجزائر راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي كاين في المدينه ما تيسالي كاين ما تيسالي شوف لك السمع من الجمال ديالك راه كنقول لك شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل ديما تسلسل دي

شوف اللي تيجي لما تيجي لما تيجي السوق شوف لك السمات المولد الشمالية بكرة كونغو دراشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد